إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسب

آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينة

زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله

أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم

فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبني السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك

هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر.

قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين

كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن

حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله.

تراضوا إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف

فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم

ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله

تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على

منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جنة

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه

نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال

قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون

فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه.

قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

بينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم مقام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا

الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها

إن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم

لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار

نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني

مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم

فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير

سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف.

خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى

تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل

يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم

النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.

تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان.

فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط, لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام, وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم, ومن

نجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير.

ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم.

الهدات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي

إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب

الشيطان على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما

الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال

أبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع

أنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه.

نزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن

ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم.

لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن

أَحَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما

عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه

أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.

أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب.

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله

جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى.

قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة

قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل

الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير

تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم

آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال.

تؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين

إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا

تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله

في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله

طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل

بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله

إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.

الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا

لا يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا

عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان

قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب.

الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات

ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما

أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل

الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين

الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم

الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقَسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة.

أأموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون.

ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا

وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد

فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم

أركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من

تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله

أبا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون

يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا

ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم

إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخ

من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم.

إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم

بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون

إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا

اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار

الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا

الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه

حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم

طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم.

أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى

من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى

كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم

أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذي

وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله

في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله

أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد

إن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم

فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة

ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون

فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من

من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة

فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما

إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة

أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله

ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح

كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا

تألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين

جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته

أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل.

بينهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم

فانكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو

وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان

أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله.

العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين.

ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون

آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب

ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.

النبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم ولا يجدون

برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء

أَإِرَى اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيب

أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى

أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن

به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.

ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا.

أنت وربك فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي

يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأ

بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم

إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فقطعوا

بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن

طهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي

هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل

الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا.

ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم

بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو

آدمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.

فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون

يُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون

وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه

أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين

الله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا

بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال

يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة

إن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون

دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم

يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين

آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله

إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر

الناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم

الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.

ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن

الحاكمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما

عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ

بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي

أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى بن

قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت

أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل

الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء

تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم

أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز

وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون

مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين

قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا

جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن

نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن

الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا

يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذي

قل هو من يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء

مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين

إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتكون

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أن

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا

تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي

في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية

ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة

أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له

هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ولي

أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن

فلهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحسنوا.

بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قد

آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء

إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أن

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا

أنا مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.

وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين.

بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله

مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها

الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا

إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم

أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرمة

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم

تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم

أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا

ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو

فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم

صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب

99.9.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
11: يا صباح البن. بن الكابوس.
12: ماما احبك.
13: حب مش معقول.
5: ايوه.
13: ماما احبك.
5: اصدقها.
13: انا حبيتك على طول.
5: سألتك بالله.
13: ماما احبك وانتي تحبيني.
5: لا.
13: بابا ليش يقول.
5: اكيد يمزح.
13: ماما احبك. واحب حقك البدلة والفاصوليا والفول.
5: يا صغير يا اكول. تستحق احلى فاصوليا احلى فول.
13: بقوليات الكابوس.
5: الف البقوليات. بقوليات الكابوس.
14: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
15: شاي الكابوس عشرة عمر.
16: شاي الكابوس عشرة عمر.
17: شاي الكابوس.
18: شاي الكابوس.
19: شاي الكابوس.
20: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
21: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9.
0: اسمعها
1: تعشقها

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاوش
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول كابوسة مدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: شاي الكابوس
11: شاي الكابوس
12: شاي الكابوس
13: شاي الكابوس
14: شاي الكابوس عشرة عمر.
15: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
16: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
17: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
18: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
19: أنا أقدر أسحب مدة من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
20: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
16: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
21: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
18: شكرا بيس.
22: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
23: السعيد للسيراميك دليلك للتميز
21: عبر تطبيق بيس.
18: شكرا بيس.
22: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.

الساعة الآن 9:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة، احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم. من ثمن نسخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
3: مجموعة الكابوس.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
6: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
8: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: اسمعها.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش، اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا قولك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك. العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة، يمكن عشان غلابة.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الأنوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: أسعد الله صباحكم.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
6: يا صباح
7: النور. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس.
10: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
11: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
12: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
13: نحن نوفر لك الراحة
12: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
13: مستشفى الريادة الدولية.
12: سبب شفاؤك.
13: سبب شفاؤك.
12: بإذن الله.
13: بإذن الله.
12: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
13: مستشفى الريادة الدولية.
12: الرعاية الكاملة.
13: الرعاية الكاملة.
10: تيمول، متعة ورفاهية العائلة.
14: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
10: ناين تيمول.

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

الساعة الآن 10 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. الصيانة الوقائية أفضل من الإصلاح المكلف. افحص منظومتك بانتظام. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

0: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شايل الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شايل؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
1: وليش مش شايل الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا
2: شوف شوف كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاول
1: حلوة
2: صباح البن أحلى.
1: شايل الكابوس
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
4: تستمعون الآن إلى المسلسل الخليجي أبو الحريم، بطولة داود حسين، هدى حسين، وعبير الجندي، ومنى شداد.
5: هذا أبو الحريم.
6: على حظي
7: يا غاحي تقبرني يا
5: أبو الحريم.
6: بطولة داود حسين، هدى حسين، عبير الجندي، منى شداد.
8: تأليف أميرة نجم.
9: إخراج أبرار علي المفيدي.
10: كل واحد فينا اليوم يحتاج يسمع قصص من واقع الحياة تلامس إحساسه ومشاعره، وأبو الحريم قصة من واقعنا وحياتنا. نسمع في قصص مثلها بس إحنا ما عشناها. إنك تتزوج أربع، هذه عاشها جدي وجدك، بس أنا وياك وريايلها الوقت صعبة. أربع صعبة، ثنتين يمكن، بس أربع حريم، هذا اللي سواه بطلنا أبو صقر. وإحنا وياكم بنعيش هالقصة وأحداثها الكوميدية مع أبو صقر وزواجه من أربع حريم. إيش بيصير وياه؟ خلونا نعرف لما نسمع الأحداث كل يوم وإحنا نتابع حلقات أبو الحريم.

0: يا سلام يا سلام، والله العظيم اني قياده قسما بالله. شوف شوف سويق، اعرف اسوق عدل، ما ادري ليش ما يخلوني اسوق لهالوقت. يعني ايش باقي على 18 سنه؟ بذمة تقول لي ايش باقي على 18 سنه؟ اي جمول، من اكلم انا؟ شو تسوي انت؟
1: شو اسوي يعني؟ ما تباوع؟ قاعد اصور فيديو سناب شات لمتابعيني. تدري اخوك يتابعونه اكثر من 10,000 متابع، ولازم انزل لهم يومياتي.
0: تدري عاد انت حدك دايخ، انت واللي تابعك، انت منو؟ والله ما تقول لي انا. شوف ايش عندك عشان يصير لك هالعدد كله يتابعك؟ قول لي.
1: والله مو منك، من الحرة اللي فيك. الحين ركز بالدرب وخلني اصور، لا تدعم وتودينا ورا الشمس.
0: اقول عطني عطني عطني، خل اصور وانور لك سنابك. عطني تليفونك.
1: صقر، حط بالك، طالع قدامك ولا لا تدعم. انتبه، دورية واقفة.
0: شنو مصدق
1: ولا يا صقر؟ دورية. لا ما اخذ موبايل بعد.
0: لا وما عندي الاسم بعد. شوف ويهك فقر، قبست علي الفقر. اول مره يصير فيني كذي لاني اخذتك معاي.
1: ويه فقر ها؟ انا اقول انزل الضابط يناديك، روح انقذ نفسك، خل اصور سناب شات.

0: ابو صقور عيوني حبيبي، ما اريدك تزعل علي، والله شقد تصير الدنيا ظلمه بعيوني وما لها طعم ولا لون.
1: يا لا لا لا لا
0: اقول لك
1: اقول لك سمعي يوزي بالسوالف هاي كلها زين، وانا ما في دي شيء سموره، ما فيني شيء. انت مصيبتك ان السادك شطوله يبي له قص بس.
0: اني
1: اي
0: اني ابو صقوري، انا سمورتك، انا لساني طويل عيني
1: هوايه.
0: اقول له هاي اسمع
1: شنو،
0: هذا حبيبي
1: يابا
0: احبه كلش،
1: طب
0: عيني عليه مساهرة بس قلبي يرمش،
1: يا به
0: وأحب كلش
1: شازيل
0: وأحب كلش
1: ياهو القلك،
0: وتحدى واحد من البشر حبيبي مثلي يحبك أبو صقور قلبي يحبك.
1: خلاص عيني، خلاص خلاص، يا عيني عليك، يا عيني عليك، يا عيني عليك يا بنت بلهان.
0: تسمع بعد
1: أنا أثر إيش دابحني غير لسانك اللي نقط عسل.
0: إيه
1: بعد مو عسل،
0: ينقط انت
1: لا
0: عسل.
1: أنا ما ينقط عسل، جيمر هو، مرات عسل مرات جيمر مرات لا، يبي له قص.
0: اني
1: اي اني لحظه. الو هلا. اي نعم الو. اي معاك معاك معاك ابو صقر. اي منو مخفض؟ ايش صاير خير؟ صقر وجمال، صقر وجمال
0: سودة علي.
1: لحظه
0: ايش بهم، شو مسوين؟
1: ما بيهم ما بيهم. لا انت بتسكتين ولا
0: شو؟ طيحت قلبي.
1: لحظه خلاص خلاص، انا مسافه الطريق اكون ان شاء الله عندكم. فما الله فما الله فما الله فما الله فما الله فما الله فما الله.
0: اقول لك صدع على شو مسوي جمال، شو مسوي؟ ما تقول لي توقف قلبي.
1: وقف قلبي ما وقف قلبي، خلاص انا شيني والله شيني من وراك ومن ورا عيالك غير سواد الوجه، انتم بتجننوني. انا متاكد اني بين منكم هذا كله من دلعك الزايد.
0: اني
1: ايه جمولي حبيبي، جمولي حبيبي، اخ على قولة خزنة والله مالت عليك وعلى جمولك فوقك.
0: اقول لك عاد رجلي على رجلك، بروح اباور ولدي حبيبي جمولي.
1: مخفى بروح مخفى، تبي تفضحيني انت. اي
0: اقول لك رجلي على رجلك ما تركك، اريد اطمن على ابني.
1: لا اله الا الله،
0: إيه؟
1: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي
0: شو تريد؟
1: أني أدخل ليش تجين وياي، بس هذا صوتك ما أريد أسمعه بالمرة.
0: من عيني هذه قبل هذه ما راح تسمع حسي، بس أبا وعب عيوني.

0: سمحت انا ابو صقر ابو جمال دقوا علي المخفض طلبوني خير ايش صاير؟
1: جمال ايش بيه؟ ولا قل لي
0: عيب قلت بس مو قلنا انت لا تحكين قلنا لك هسه خلاص يا با شنو راي؟ قلت لك ما ابي اسمع صوتك خلاص كلمه زياده تفاضلين تروحين تقعدين بالسياره فهمتي؟
2: شنو هذا يا ابا شنو هذا؟ انت وياي تهاوشون بالمخفر؟
0: سامحني يا اخوي حقك علي بس تدي قلب الام وتحاتي ولدها غرفه الضابط وين لو سمحت؟
2: غرفه الضابط هناك على اليمين اول غرفه يلا

0: تفضل.
1: السلام عليكم.
2: سلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا
1: لا هلا. تسلمين انت، لا تسلمين انت، صوتك جنايه. سكتي.
0: امرني.
1: ماكو سلامتك. انا ابوهم. انا ابو ابو ابو ابو صدر ولك. سكتي وتسكتي وتسكتي. شو مسوين هذول الصبود اللي ويوهم؟ شو مسوين؟
0: هدي هدي اعصابك يا ابو صدر.
1: انا خايف تسوي شيء.
0: لا لا ان شاء الله خير. بس تفضلوا استريحوا انت والمدام على ما نشوف السالفه. تفضل.
2: خويا شاي.
1: شنو؟ انت ايش فيك؟ سكتي سكتي. اذا ما سكتي خفايتي.
2: انا قلبي عورتي.
1: انت قلبك عورتي. انت وعيالك بتذبحوني. انت وعيالك بتنهوني بتعصون علي.
0: يا علامكم انتم بتهاوشون قدامي ولا ايش سالفتكم؟
1: لا الحق احنا طال عمرك قاعد تهاوش بس بالمسافر.
0: خلاص خلاص. انا يا ابو صقر مستغرب صراحه، شلون ما حسيت ان سياره من سياييركم ما هي موجوده عند البيت؟ عيالك الله يسلمك سايقين السيارة بدون ليسن وبدون ما يربطون أحزام الأمان وماسكين موبايل وقاعد يصورون. لا والطامة الكبرى داعمين الدورية.
2: يا
1: شنو؟ ليش ما ترجعين على الطاولة؟ دي بطلب ما تستحيل على وجه ما عليك. أنا قلت لا تتكلمين ولا تقولين ولا شيء.
2: عايش قلت
1: خلاص بس. يا لا تقولين. يا لا تقولين. يا
2: شقول
1: شنو
2: شحكي؟
1: يا حضرة الضابط انا ما تطلع عمرك. انا ما ادري ايش اقول لك. هذول شباب مراهقين يعني سوالف بسوالف. والله انا ما ادري ايش اقول لك. انا بصراحه بس انا وياه كل اللي تقوله انت كلامك حد بيبلبي.
0: شوف يا ابو صقر، انا علشانك بس
1: إيه؟
0: بكتبهم تعهد. بس صدقني ان شفناهم مره ثانيه وبدون ليسن لا ومخالفين كل قواعد المرور ترى النظارة تنطرهم.
1: الله يطول بعمرك. الله يطول بعمرك. مشكور. عساك بخير ان شاء الله. طال عمرك مشكور. ما قصر.
0: حياك.
2: شكرا. يروحوا لك فدوى كل عيال الزبرقان.
1: انا رسمي ذابحك اليوم. انت شكلي انا بديش النظارة من زين اسمك انت زبرقان وزبرقان. اخاف الحين يصير زلزال بالمخفر الحين من اسم بعائلتكم. جدامي جدامي لا بارك الله فيكم. انا ما ادري ايش باخذ منكم غير سواد الويح.
2: حيزين.

0: يسر الله يسر. ما ادري ايش صاير فيهم، ما دقوا يطمنوني. يا رب يسترك يا رب يسترك.
1: خزنة بليز انا عايز اعرف هي ليه سمغ لزقت في ابو سقخ؟ ليه راحت معاه اسمه البوليس؟ عيب ما يصحش كده.
0: سكتي الله يخليك وقت هالحكي. راحت بعد ولدها بالمخفر اكيد تحاتي. بعدين جهان ولي سلمت تفكيني من هالامور، بروح قلبي ماكلني عليهم.
1: وانا قلت ايه بس
0: سكتي.
1: ربنا يسامحك.
0: سكتي. الو الو ابو صقر، عليكم السلام. طمني صاير. طلعت بدون ما تقول، لو البنات سامعينكم كان ما عرفت ايش فيهم. جمال وصقر شو مسوين؟ شنو؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله الحمد لله والشكر. شكرا لك يا ربي يا حبيبي. زين زين مع السلامه. عسى الله يحفظكم. بس عسى الله يحفظكم.
1: ايه ايه قولي لي في ايه واعطي قلبي. ابو صقر قالك ايه؟
0: سكتي شويه. الله يهداهم. بس جمال وصقر طالعين بالسياره بدون ليزن وداعمين دوريه. داعمين دوريه
1: دوريه.
0: بس الحمد لله عدت على خير.
1: يا يا يا طيب الحمد لله. سلامات سلامات يا خزنه. سلامات سلامات. ايه في ايه في بتضحكي ليه؟ ايه في ايه
0: يا حلوه يا جهال؟ ايوه صحيح حلوه. سمعي حبيبتي
1: إيه؟
0: احنا هني بالكويتي ما يقولون سلامات.
1: ما بيقولوا ايه؟
0: اشونش ما قلتيها قدام سمر كان شوفكش من لسانها. سمعي حبيبتي احنا هني يقولون خطاك السو، وانا ارد عليك اقول لك خطاك اللاش. لازم تعرفين الحكي الكويتي الحين.
1: خطاش القلقاس؟
0: لا القلقاس ايه حبيبتي قولي عدل.
1: ايه طب بصي والنبي يا خزنه حبيبتي انت، انا عايزه اتكلم واتعلم الحكي الكويتي علشان اعرف بس السمغ اللي بتقول دايما ليش ليش ليش بتتكلم عليا بتقول ايه؟
0: سمر خلصت عيش الكويت كله وللحين ما تعرف تحكي كلمه كويتيه.

0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا هلا هلا
1: هلا مرحبا. هلا هلا بمأرسنا.
0: هلا بالغالي. هلا بالمأرس الجديد. اش دعوه يبا؟ شوفك نسيتنا. الظاهر ان الزوجة الثالثة شنها نستك ربعك.
2: اي زوجة ثالثة؟ يا عمي فكت بذمتك ابعوي. طالع بذمتك. طالع هذا وي هذا وي معرس توه مزوج ومتهني. هذا بذمتك هذا وي يا معود. خلي على الله.
1: خير بصقر؟ ايش صاير؟ لونك مخطوف ومصوفر. عسى بس مو تعبان او فيك شيء. ايه كوكو كو كو كو كو مار يب حق معزبك بو صقر ماي. يلا
0: بو صقر. بصراحه انا شاك فيك. انت الظاهر ما تبينا نحسدك وتتوخر العين فقعد تسوي روحك انك تعبان وحالتك حالك.
2: انا ما لومك. انا ما لومك. زين انت على بالك زين انا جبازي مثلك. حبيبي انا توني جاي من بخفر. بخفر؟
1: ليش صاير
2: سوالف صقر وجبور
0: فيهم؟
2: هذول الاثنين انا ماني مفتق منهم لا بصغرهم ولا حتى بكبرهم. ابي ارتاح. ما ادري شلون ارتاح. قمار طري لو

0: تعالك هيا يمي عدل. ايوه بعد وحده
1: يا حلوين. سلام يا سلام حلو. بعد ماسكين موبايلاتكم وتصورون انتو باتبور انا بكم باتستحون على ويوكم انتو ليه ما تب انت اطيب ليش كله فشلي دي انتو ما تخافون علي انا بو ابوكم
2: يبا تكفى حقك علي انا اسف والله ما ايدها ما كنت اقصد يبا
3: هذا راسك وابوسه يبا حقك علينا انا ما كنت راضي بس صقر غصبني يبا
2: اوكي اوكي يصير خير انا علمك انا علمك سيدة غدرت فيني
1: اكيد غدر فيك شو غدر فيك زين اسمعني بضمتك هذا انا لو امك هذه بنت الزبرقان انا بعرف شنو زبرقان ما ادري بادري شنو بادري احس اسم اخاف اقوله واحد فيكم يتحول شاذي
3: يمكن شيء شبليتات يبا شيء زبرقان
1: اسمع لا تروح تقول حق امك تقول السالفه
3: لا ما اقول
1: لا على طول زعولية وحساسة بسرعة تسأل بابا حبيبي الله يخليك اريدك تفهمني يعني كل شيء تريده اسويه زين وبعدين ايش باقي لك تسوق السياره كل هالسنه وبعدين اقل من سنه يصير عندك اليسر احنا ما نريد مشاكل زين انت تضر نفسك ترى ما تضرني انا تفتيش دونك انت عرفت
2: خلاص يبا خلاص حقك علي ابليس قص علي شو اسوي بعد لك وعد مني ما عيدها
3: يا سلام عليك يبا صقر يلا قربوا يا جماعة خلونا نصور صورة الصلح للإنستغرام
2: يلا فوقه
3: عطني شكة بعد واحدة يمين
1: لا عيدها غمضت كلها منكم
2: يلا يبا يلا طالع
1: يلا
2: عدل

0: هذه فعايلك يا أبو صقر؟ لا، أنت شكلك ما تمل، وشكلنا كل يوم بنعرف شي جديد معاك يا أبو الحريم. بس صراحة شوقتنا، شوقتنا أنت وهلك إن نقعد معاكم كل يوم علشان نسمع قصتك. الله يستر من الجاي، ما يندرش بينا، خنشوف باكر إش بيصير مع أبو الحريم.
1: أنا أبو الحريم.
2: انتظرونا غدا مع
1: أبو الحريم.
2: تأليف أميرة نجم،
3: إخراج أبرار علي المفيدي.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي
2: مع كوب من البن.
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لابد من تقديم كوب من الشاي
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي
2: أجود أنواع البن.
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس
1: شاي الكابوس
2: بن الكابوس
1: شاي الكابوس
2: بن الكابوس
1: شاي الكابوس
2: بن الكابوس
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس
2: بن الكابوس
1: شاي الكابوس
2: بن الكابوس
1: شاي الكابوس.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن خط 90 بجانب 90 مول مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
6: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. اشتري وبيع وحول ذهب، اسدد كل فواتيري، اصارف بين حساباتي، واسحب من الصراف الالي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: ما احلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة. فعل العبود الخبرة والريادة.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
8: يا جوبين.

0: حياة حسن من راسك والحد رجليك الله تفنن برسمك وهي فنان
1: عيون المهاوري متحل عيون ماكو بجمال عيونك شكل ولا لون رايد اتغزل بيك وما ادري شلون الله شحلات

مثل المهرم تمشي تخبط عالقاع هوا وشوبك الخطوة ضربة إيقاع ياهو السمع ضحكتها وما جن وضاع موسيقى لما تضحك تعذب الحق

طاير بيحبني وتتحضر عليك اسم من راسك والعجر فيك الله تبنى نظرك مجموعة.

der Philomena. Wie scharf die mit Ido, فيقلب العملة دي على الوش اللي فيه كراهية فنكرهه، أو يمد إيده على الوش اللي

بلادنا مسوسيدي موسى حلي باش تو

0: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن. بن الكابوس.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب مدة من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر. بنكم لا بنك له.
10: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
11: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها
12: اسمعها تعشقها.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
10: يم. تخلط الطحينه بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم اضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
11: فلفل احمر حسب الرغبه.
12: صحه وعافيه
13: مع بقوليات الكابوس.
14: مجموعه الكابوس.
15: شاي الشاعر طعم اصيل ولحظات لا تنسى.
16: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
17: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
18: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
19: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
20: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
21: يا جو بيت. أوه.
22: اسمعها.

0: بفكر إني لما أتجوز هعيش سعيد. يوم الفرح أمي نصحتني نصيحة وقالت لي:
1: اذبح القطة لمراتك من أول يوم، واوعى تعرفها أولك من آخرك.
0: وأكيد مامتها برضو نصحتها:
2: ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه، اوعى تعودي جوزك إنك تسمعي كلامه في كل حاجة.
0: نهايته أديني اتجوزت وعدى على جوازي سنة. حنان حنان يا ساتر يا رب، ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ده شكله الونش اللي بيرفع الاسمنت والرمل للشقة اللي بتتشطب فوقنا. اعوذ بالله اعوذ بالله يا ساتر يا ناس. حنان اصحي يا حنان، اصحي بقى يا حياتي. يا نهار اسوح، ايه ده؟ ايه الشكمان اللي جنبي ده؟ ايه ده يا نهار ازرق؟ ده الونش طلع نايم جنبي على السرير.
3: ايه الدوشة اللي انت عاملها على الصبح دي؟ ما تسيبني اكل بقى رز مع الملايكة يا اخي.
0: رز ايه اللي تطفحيه بس؟ ده انت بتشربي معسل مع الملايكة مش بتاكلي رز. يا ساتر يا رب، ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟
3: اخلص، عايز ايه؟
0: مش عايز حاجة، انا عايز الشرابات. الشرابات فين؟
3: شوفهم عندك في الدولاب.
0: مفيش حاجة في الدولاب.
3: ولو قمت وجبتهولك.
0: الله، في ايه؟ انت بتهدديني ليه؟ ما انا فعلا عايزك تقومي وجبهولي.
3: ماشي اديني قايمة اهو، شايفه؟ اديني جبته من تحت الدولاب. ما بتعرفش تدور على حاجة ابدا؟
0: مش ممكن، وانا اللي كنت فاكره جوه الدولاب. يعني لا مؤاخذة، معلش انا اسف، يعني انا المفروض كنت افهم ان هو تحت الدولاب.
3: بقول لك ايه، مش خلاص جبتهولك؟ سيبني اتخمت شوية بقى.
0: حاضر. طب مش عايزة تطفحي؟ اقصد تفطري؟
3: والله ده انا واقعة من الجوع. خش اعمل لنا فطار بقى وانا هنام لحد ما تخلص.
0: هو ايه اللي هنام لحد ما اخلص؟ خش اعمل لنا فطار. ايه يا هانم، ده انا راجل البيت، المفروض انت اللي تعملي الفطار.
3: ما تنساش بقى مع الفطار اعمل لنا كوبايتين شاي كشري سكر زياده.
0: ما بحبوش كشري.
3: لا انت فهمت غلط، الكوبايتين ليا.
0: هو انا جايب نقاش محار للحيطه يا حنان؟ لو سمحتي قومي اعملي لي الفطار.
3: معلش اعمله انت النهارده عشان انا تعبانه.
0: النهارده؟ ده انا بقالي سنه متجوزك، سنة بحالها مفيش مرة حضرتي لي الفطار.
3: هو انت كنت متجوزني عشان اشتغل لك خدامة يا اخويا؟
0: يا ست مش خدامة ولا حاجة، بس الطبيعي يعني ان الست تعمل الفطار لجوزها اللي بيتعب ويشقى عشانها، خصوصا يعني لو كانت ما بتشتغلش. يا دي النيلة، الماء بيبقى في حريقة تقريبا، الانذار اشتغل. انت بتعيطي؟
3: انت بتعايرني عشان ما بشتغلش؟
0: لا والله ما اقصدش.
3: من بكرة الصبح هنزل اشحط في الشوارع، او حتى هشتغل في كباريه عشان ما تزلينيش وعرك.
0: انت متفائلة قوي يا حنان، كباريه اللي يلمك دوت او تشتغلي فيه؟ انت لو روحت الكباريه ده عشان تشتغلي هشغلوكي بودي جارد.
3: اتلمي.
0: يا حبيبتي، انا اقصد يعني ان كل واحد فينا المفروض يبقى له دور. انا اشتغل وانت تعملي لي الاكل.
3: ما انا بعمل لك الغدا.
0: عندك حق والله، بس انا للاسف باكل 3 طقات، 3 وجبات في اليوم. انا طفل، معلش.
3: ما حدش قال لي قبل الجواز انك حاجز فول بورد. هو الفطار ده محتاج حاجه؟ خش تقش لك بيضتين عقبال ما فوق، اسقط لك حبه باميه تتغدى بيهم.
0: خش اعمل ايه؟
3: تقش لك بيضتين عقبال ما فوق، واسقط لك حبه باميه وحيق لك اللحمه تتغدى بيها.
0: وايه اللي تقش لك بيضتين وتسقط لك باميه وحيق لك اللحمه؟ انت بتخوفيني من الاكل ليه يا ستي؟ ايه الالفاظ ديت؟ مالك يا حبيبتي، انت ما كنتيش كده؟ انت زعلانة مني ولا ايه؟
3: لا
0: امال في ايه؟ فين البنت الرقيقة المزة اللي اتجوزتها؟ البنت اللي كانت صوتها زي النسمة.
3: قلتلي بقى، انت عايز بقى طول النهار دلع ومرقعة.
0: الله، وفيها ايه؟ ليه ما نحلمش؟ امال هو الواحد بيتجوز ليه؟
3: لا يا حبيبي، انت خلاص خدت حقك اللي ليك عندي، اسبوع العسل وخلص.
0: اسبوع؟ هو مش كان شهر عسل تقريبا؟
3: احنا لما اتجوزنا صفرتني شهر؟
0: لا، هو اسبوع وكنت حاجزه بالعافيه.
3: اديك قلت اسبوع وخلص ورجعنا. مش هقعد انا بقى امثل عشان ارضي سعادتك، انا عايزه اتعامل على طبيعتي لو سمحت.
0: بس دي للاسف مش طبيعتك.
3: لا هي دي طبيعتي.
0: لا مش هي.
3: لا هي.
0: يبقى انت ضحكت عليا، خمتيني.
3: انا ضحكت عليك عشان تلبس، واديك خلاص لبست. اتعامل بقى مع الامر الواقع وفكك مني وسيبني انام شويه.
0: لا مش هتنامي وانا ما لبستش، ولو ما رجعتيش حنان زي اللي اتجوزتها انا ليا

0: تصرف تاني.
1: هتعمل ايه يعني؟
0: هطلع حنان.
1: ايه يا اخويا؟
0: هطلقها.
2: ايه ده؟
1: يا الف نهار ابيض، يا الف نهار ابيض.
2: ايه ده؟
1: ده يبقى يوم المونة يا اخويا.
2: ايه ده؟ انا اول مرة اسمع منك الضحكة المسخرة دي. ده انت ما ضحكتهاش ليلة دخلتنا. هو الطلاق بيفرح قوي كده؟
1: طبعا. عارف ليه؟
2: ليه؟
1: عشان لما تطلقني هتدفع المؤخر اللي هو قد كده، وهاخد كل العفش اللي في الشقة اللي هو قد كده، ده غير الذهب اللي انت ماضي عليه في القايمة اللي هو قد كده. ولا نسيت؟
2: لا ما نسيتش يا حنان. بس
1: ما بسش يا حبيبي. عايز تطلق طلق، غور بقى من خلقتي وسيبني اتخمد.
2: ماشي ماشي يا حنان، انا هتصل باهلي وكمان هتصل بابوكي وامك يجوا يشوفوا حل فيكي بقى. وانت بتعملي ايه؟ انا هوريك يا حنان.
1: ده انا اللي هوريك يا حسام.
3: يا ابني يا ابني اقعد بقى خيلتنا.
2: لا لا يا بابا، لا يا بابا مش هقعد.
4: طب فهمنا يا ابني بس في ايه؟
2: بصراحة كده يا تنت، انا عايز اطلق حنان.
4: يا لهوي.
5: يا ساتر يا رب.
6: ليه كده بس يا حسام؟
4: حصل ايه بس يا حبيب؟
2: ما حصلش حاجة يا تنت. انا حاسس ان مفيش توافق بيني وبين حنان. زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف.
6: طب اقعد بس يا ابني وفهمنا ايه المشكلة.
2: المشكلة ان اتضحك عليا يا عمي. حنان اللي شفتها وحبيتها ما بقتش موجودة، اتحولت بقت انسانة تانية، بقت شكمان.
4: ازاي الكلام ده بس؟
2: اهي اهي هتطلع كمان شوية وهتشوفوا وهتصدقوني كمان. يا حنان يا حنان.
7: مساء الخير يا جماعة.
2: مساء النور يا فندم. معلش والنبي نادلنا حنان من جوه، انا اسف جدا. دي تلاقي واحدة صاحبة حنان.
7: الله مالك يا سونسون.
2: شكرا ميرسي، انا بس اللي بتدلعني سونسون دي مراتي، والنبي ناديها لي الله يخليكي. معلش.
5: مساء النور يا حبيبتي، تعالي اقعدي جنبي هنا.
7: حاضر يا طنط.
2: ايه ده؟ مين
5: دي؟ مراتك يا سحسام.
2: لا لا لا، دي مش مراتي، دي بتمثل.
7: اخسى عليك يا سونسون.
2: سونسون
7: بتتوبي ليه يا حبيبتي؟ سوري يا جماعة والله معلش، أصلي ما نمتش من امبارح.
5: ليه يا حبيبتي؟
7: أبدا يا طن، أصل حسام طول الليل كان مسهرني.
2: نعم.
7: وكنتوا سهرانين بتعملوا إيه يا ترى؟ ما تكسفنيش بقى يا ماما.
2: لا يا تن اكسفيها لو سمحت بقى، أنا عايزك تردي على السؤال. كنا سهرانين طول الليل بنعمل ايه؟ ردي يلا.
7: بناكل بسبوسة.
5: اه يا قليل الأدب.
2: والله ما حصل ولا دقت البسبوسة ديت من ساعة أسبوع البسبوسة، قصدي أسبوع العسل.
3: أنا شايف يا جماعة أن وجودنا ملوش أي لازمة، يلا بينا نسيب الولادة على راحتهم.
2: يا أخوانا استنوا استنوا، رايحين فين وسايبيني لوحدي؟
5: بقول لك ايه يا واد، انت ماضي على مؤخر وقايمه بالشيء الفلاني، اعقل كده ولم الدور وانسى موضوع الطلاق ده خالص، انت فاهم؟
2: ايوه يا ماما، بس والله لا، انا صادق والله. استنوا رايحين فين؟
5: اسمع اللي بقول لك عليه، انت فاهم ولا لا؟
2: حاضر حاضر يا ماما.
4: بقول لك ايه بيت، اوعي تضعافي، خليه يفكر يطلقك بس وانا بيعه اللي وراه واللي قدامه واجوزك ستسيده.
5: بس يا ماما انا مش عايز اتطلق.
4: اوعي تخليه يحس بكده يا بيت، لو عايزاه يفضل معاكي سيطري عليه.
5: ماشي.
8: شلطة مرمطة اهمت رجرطة كنا نخلص منها، بقت زروطة سبعت الوحو بقيت اشبه حبيها نوحو شيك اللطة.

0: حنان، انا حنان.
1: عايز ايه؟
0: انت اتحولتي ليه تاني كده؟ اتحولتي ليه تاني؟ ما كنت بسبوسه، اقصد كنت كويسه.
1: انا هجننك، هبهدلك، هخليك تمشي تلف حوالين نفسك.
0: ليه بس يا ست كده؟
1: بقى انا تبعت تجيب لي اهلك؟ ماشي، انا هوريك. قوم يلا نظف الشقة دلوقتي حالا.
0: يا حنان حرام عليكي، انت بتعملي فيها كده ليه؟
1: مش انت اللي بعت جبتهم، يبقى انت اللي تنظف وراهم.
0: هو انا جايب قطط البيت؟ استغفر الله العظيم، عندك حق، انا اللي بعت جبتهم، اذا انا انظف من وراهم. كلام منطقي.
1: وخش املى القروانة مية وكاتشب عشان عايز اغسل رجلي.
0: مية وكاتشب؟ يا ساتر، لا طبعا، لا مستحيل اعمل كده. وبعدين ايه القروانة ديت؟ ايه ده؟ دي طريقة تعذيب قديمة دي ولا ايه؟
1: بتقول ايه انت؟ بتقول ايه؟
0: بقول ان انا هحط على المية ملح بدل الكاتشب.
1: ما بحبش الملح، بحب الكاتشب. يلا ليك فيه.
0: طب مش عايزة مايونيز؟
1: انت هتهرج معايا؟
0: مش عايزة كيك البراونيز اللذيذ مع الاوردر؟
1: اطلع وما ترجعش غير والقروانة في ايدك يا اما.
0: معلش انا والله بحاول ابقى زي بابا، بس يعني يا ريت ما عملت كده. الحمد لله الحمد لله، الجرس بيرن.
1: انجر يلا افتح الباب.
0: حاضر، الجرس لحقني الحمد لله.
2: مسا النور والهنا على الموجودين هنا، مسا النور والسعادة على السكر الزيادة.
1: ايه ده؟ مين ده يا حسام؟
0: معرفش، بس هو غالبا شبح الفنانة وردة.
1: وانت ازاي تدخل البيت واحد ما تعرفوش؟
0: انا قلت ادخله اهو ينقذني منك واللي بتعملي فيا.
2: لا لا، الظاهر ان انا جيت في وقت مش مناسب. طيب استأذن.
0: لا تستأذن ايه؟ تروح فين؟ والله ما انت ماشي يا راجل.
1: ممكن اعرف مين حضرتك؟
2: الله، ايه ده؟ هو انا ما عرفتكوش بنفسي؟
1: لا،
2: انا الحل.
0: يا عظمة
1: افندم،
2: انا الحل
0: يا جماله.
2: ولسه انا اللي القدر بعتني علشان احل المشكلة العويصة اللي بينكم.
0: يا حكمتك.
2: ولسه
1: بس احنا بقى مفيش مشاكل ما بيننا، اتكل على الله.
0: لا في،
1: لا ما في،
0: لا في،
1: لا ما في،
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ده انا بقى اسيبكوا تفكروا وتتفقوا، ولو احتجتولي ابعتولي.
0: لا نبعت لك ايه؟ تعالى هنا. انت رايح فين يا استاذ؟
2: لا انا امشي، طالما مش محتاجيني بقى امشي.
0: لا لا، محتاجينك وكل حاجه. اتفضل اتفضل.
1: هو ايه اللي محتاجينك وكل حاجه وتفضل وتفضل؟ هو مين ده اصلا؟
2: اسمحي لي يا مدام اعرفك بنفسي كويس. انا نديم البلاليني، خبير العلاقات العاطفيه واخصائي مساعده الازواج والزوجات في انجاح علاقتهم، والحاصل على بطوله نادي اليخت في تنس الطاولة.
0: يا تنسو.
1: وحضرتك بقى اللي جاي هتساعدنا وتحللنا مشاكلنا يا بلاليني؟
2: لا طبعا يا مدام. لا، من الواضح كده ان حضرتك وجوزك غير متفاهمين، غير منسجمين، وصوتكو جاي باخر الشارع. وبصراحة انا بقالي فترة طويلة ما بعرفش انام من صوتكو ده، عذرا يعني، غير صوت شخير حضرتك.
1: ايه؟
0: شخير حضرتك؟ وعليا حضرتك يعني.
2: امال. وعشان كده قررت اجي النهاردة بنفسي علشان احل ام المشكلة دي للابد.
1: وهتحلها ازاي ان شاء الله يا بلاليني؟
2: بالطريقة الوحيدة الممكنة.
0: الله.
2: ولسه هخلي جوزك يسمع كلامك في كل حاجة.
0: وإيه ده؟ هو إيه يسمع كلامي في كل حاجة؟ إيه الكلام الفارغ ده؟
1: أنت بتتكلم بجد؟
2: طبعا يا فندم. الله، أنا بس هستأذن معاليكي أخد جوز حضرتك معايا لمدة ساعة واحدة، وبعد ما يرجع أوعدك إن المشاكل اللي بينكو هتنتهي وتختفي تماما.
0: هو إيه اللي هتنتهي وتختفي؟ أنا شاكك فيك. في
1: يلا يلا يلا يلا يلا، اتفضل اتفضل اتفضل، خده معاك يلا.
0: هو إيه اللي اتفضل خده؟ الله، دي بتودي موبايلي تركب له سوفت وير؟ لا طبعا، مش هروح في أي حتة.
2: تعالى معايا حسام.
0: لا مش هروح. الله، في صوتك ريبة.
2: ما تقلقش كده،
0: سيب كتفي لو سمحت وكلم ببقك.
2: آدي كتفك. أنا عارف كل حاجة عنك وعن المدام، وعارف إزاي هحل مشاكلكم.
0: لا لا لا، بس
2: تعالى معايا.
0: ابتدي تغيير. أيوة. لا
2: يا جرع،
0: يا جدع، وداني بضرر.
1: ما تروح يا حسام وتخلص.
0: أروح فين؟ وإزاي أروح مع حد معرفوش ومعرفش هيعمل فيا إيه؟
2: حسام.
0: لا لا لا لا،
2: اسمع.
0: والنبي الله يخليك،
2: لو عايز ما
0: بدرس بدرس من وداني.
2: اسمعني.
0: طب روح الود التاني.
2: أوكي معايا كده؟
0: لا لا لا لا لا،
2: أنا بعدت عنك.
0: لا خلاص بقى يا.
2: لو عايز ما تمسحش الأرض ولا تغسل المواعين ولا تطقش بيضتين كل يوم وتقلد الحج، تعال معايا.
0: إيه ده؟ ثانية واحدة، انت عرفت منين موضوع طقش البيض ده؟
2: وموضوع الحج ده مش مستغربه؟
0: مستغربه طبعا. طب يا حبيبتي
2: بس تعالى اخلص وتعالى معايا من سكات.
0: طب ماشي حاضر. يا حبيبتي انا رايح مع الاستاذ بلونه, اقصد بلاليني. قال يعني كده اتفسرت
1: بلاليني.
0: ايوه بلانيله, يعني ما رايح معاه ومش هتاخر ان شاء الله. ان شاء الله
1: بالسلامه يا اخويا, اما نشوف اخرتها معاكم انتوا الاثنين.
2: ما تقلقيش يا مدام, اوعدك انك النهارده الليله دي هتشوفي اخرتها.
3: مع المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة, بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362.
3: مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

وتسابقوا نحو الجنان يزفهم نور به تتبارك الخطوات لله تدعو الروح من وله وكم صعدت على جسر الهدى دعوات من كل فج جاء ينشر حلمهم مسكا به تتطيب الصلوات نحن السلام نحج صوب بياضنا فتفوح من إحرامنا الخيرات طفنا على الأمجاد حتى أزهرت هذه المآذن واحتفى الميقات نسعى ونرمي جمرة الإكرام من أرواحنا فتضيئنا البركات جاء الحجيج لكي ينالوا رحمة فتباركت في أرضنا الرحمات.

0: 94.9.
1: فاصلة تسعة. اسمعها. تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها. تعشقها.
0: اسمعها. تعشقها.

0: 90 فاصلة 9. قلبي الزلمة
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: نعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: لما تكون صحتك.
5: لما تكون صحتك
4: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول.

0: رفاهية العائلة.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
7: تعشقها.

0: وتسعون فاصلة تسعة. قلبي يا زلمة كل اللي غلمة
1: قراني نسيت راسي عيني شوفوا في سما 99.9.

0: أعشقها.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
0: اسمعها تعشقها.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بنافع للعود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
6: يا جو بيت
7: اسمعها

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيتس
7: اسمعها.

الساعة الآن 3:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: 99.9

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: كرمبي
1: 99.9
2: 99.9

0: تعشقها تعشقها 99.9
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
6: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
7: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
8: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
9: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
5: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
10: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
7: شكرا بيس.
11: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
1: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
12: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: ناينتي مول،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم الذي هو بعنوان أحاديث في العقيدة والسلوك. حديثنا اليوم عن زهرة الدنيا. أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا. قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. قالوا: يا رسول الله، هل يأتي الخير بالشر؟ قالوا: هل يأتي الخير بالشر؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير، إن الخير لا يأتي إلا بخير، إن الخير لا يأتي إلا بخير. إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس ثم اشترت ثم ثلطت وبالت ثم عادت فأكلت. إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. أيها الأحبة في الله، هذا الحديث حديث عظيم. هذا الحديث يوضح لنا ما هو الواجب علينا تجاه زهرة الدنيا، تجاه بركات الأرض. زهرة الدنيا وبركات الأرض هي ما يخرجه الله سبحانه وتعالى للناس من ثروات في هذه الأرض، ثروات معدنية، ثروات بترولية، ثروات زراعية، ما ينتج عن ذلك من ثروات حيوانية، وما ينتج عن ذلك من امتلاك الأموال وامتلاك المساكن وامتلاك المراكب وامتلاك يعني زهرة الدنيا. هذه الأمور التي هي تعتبر من الأشياء التي يحبها الناس من زينة هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الناس ينقسمون تجاه بركات الأرض، ينقسمون إلى قسمين، كما تنقسم البهائم تجاه نبات الربيع. نبات الربيع أخضر وله بهجة وله زخرف، فتنقسم الدواب والبهائم إلى قسمين: آكلة الخضر وغير آكلة الخضر. أما آكلة الخضر فهي تبحث عن ما ينفعها فتأكل الذي فيه الفائدة، فتأكل حتى إذا امتدت خاصرتها يعني شعرت بالشبع مباشرة تذهب وتستريح فتستقبل الشمس، وأشعة الشمس تساعد على يعني إنضاج ذلك الطعام الذي في بطنها، ثم تشتر أيضا تخرج ما عندها مما أكلت تستفيد منه، ثم تثلطه وتبوله ثم تعود فتأكل، وهكذا. أما غير آكلة الخضر فإنها تأكل ولا تميز، لا تميز بين ما ينفعها وبين ما لا ينفعها، فتأكل تأكل حتى إما تموت بسبب الحبط وهو امتلاء البطن فتنفجر الأمعاء ويكون ذلك سببا لهلاكها، فتجد تلك الدواب ملقاة على الشوارع هكذا ماتت ثم منفوخة البطن، هذا بسبب الحبط. أو تلم يعني تقارب على الهلاك فتجد هكذا تكاد تموت بسبب أنها تأكل ما ينفعها وما لا ينفعها ولا تستريح، لا تستفيد مما أكلت حتى يكون ذلك الأكل سبب لهلاكها أو على مشارفتها للهلاك. وهكذا الناس تجاه ما يفتح الله عز وجل عليهم من زهرة الدنيا ومن بركات الأرض ينقسمون إلى قسمين: قسم يبحث عن الشيء الحلال فيأخذه من حقه، يأخذه بالطرق الصحيحة بالطرق المشروعة،
ويضعه في يعني في حقه، فيكتسب، ثم بعد أن يكتسب يصرف ما كسبه، فيكون ذلك الأمر نعم المعونة له. هذا قسم، فتكون بركات الأرض خير له، خير له، فيكون هذا الخير أتى بالنسبة لهذا الشخص بالخير، والآخر لم يكن خيرا له بسبب أنه يأخذ ما يحل وما يحرم ولا يميز بين حلال وحرام، ثم إذا أخذه يعني استعمله فيما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، فيكون ذلك سبب لهلاكه. إما الهلاك يكون ذلك الهلاك في الدنيا، وإما أن يكون ذلك الهلاك في الآخرة، وقد يكون هلاكه في الدنيا وفي الآخرة. فما الواجب علينا أيها الأحبة في الله مما يعني نستضيء من خلاله بهذا الحديث؟ أولا أن الإسلام لم يحرم بركات الأرض، انظروا والأمر واضح، وأن الدنيا والآخرة في ديننا الإسلامي يعتبر طريق واحد، يبتدئ بالدنيا وينتهي بالآخرة، وأن هذه الدنيا دار عمل ودار اكتساب، ويكتسب الإنسان ويأخذ من بركات الأرض. لكن المسلم ما هو، ماذا يكون في ذهنه؟ يكون في ذهنه أن هذه الدنيا ساعة، أن هذه الدنيا عشية، أن هذه الدنيا ضحوة، وأنه يريد أن يستفيد خلال هذه الساعة، خلال هذه العشية، خلال هذه الضحوة من بركات الأرض في عمارة الأرض بما شرعه الله سبحانه وتعالى، لينال على ذلك الثواب في الآخرة. فليس عنده وقت، هو عنده زهد من ناحية أن هذه الدنيا قصيرة سريعة الزوال، أنه منتقل إلى دار أخرى يكون فيها الثواب، وعنده بركات الأرض، فيأخذ بركات الأرض من الأموال ومن جمال هذه الطبيعة، الأنهار، المحيطات، الأشياء الجميلة، الأشجار، كل هذه الأمور يستثمرها فيما يعود عليه بالنفع في الآخرة. وهذه الأمور لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون سبب لنسيانه للآخرة، فيظن أنها هي دار الجزاء فيسكن إليها، ويعني يظن أنها هي النهاية. لا، المسلم لا يفعل ذلك. وأيضا المسلم، وهذا أعظم وأهم، أنه لا يمكن أن توقعه تلك الأمور في الوقوع في الحرام. دائما استحضر أن نعيم الدنيا مهما كبر، وأن بركات الأرض مهما كثرت، وأن زهرة الدنيا إذا حصلت له، أن هذا الأمر لا يمكن أن يجعله يقع في الحرام أو يفرط في الواجبات والفرائض، لا يمكن أن يفعل ذلك، بل هو معونة له على أن يقوم بالفرائض، وأن معونة له على أن ينال الدرجات العليا في الآخرة، فيكون هذا المال وهذه البركات وهذه الزهرة للدنيا نعمة المعونة له. ولذلك ننبه أيها الأحبة أن الإسلام جاء بعمارة الأرض وبالاستفادة من بركاتها والاستفادة من زهرتها في نيل ثواب الآخرة، وأن من حرم ذلك فإنه يحرم بغير شرع الله سبحانه وتعالى. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أصحاب المعتقد السليم والسلوك القويم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

0: عرفتك وانك.
1: الساعة الآن الرابعة تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
11: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
12: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
12: ناينتي مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: جمال كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيتس. أوه.

الساعة الآن 5 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
6: اسمعها تعشقها.

دماغها تظهر وبعض الناس تتنصر. وصالح بن أفندي فر، وصالح بن أفندي

0: Fire.
1: بيظهر من قادي تتلر ويافع تسكينة صيعر بيظهر من قادي تتلر ويافع تسكينة صيعر وعبلا باتقع عنتر وعبلا باتقع عنتر وعبلا باتقع عنتر وعبلا باتقع عنتر عسى ماشي وعبلا باتقع عنتر

0: تعشقها تعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها
5: تعشقها. اسمعها تعشقها.

Beleza.

دمعت العين. الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولاً.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه قراءة أكثر القراء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالتأنيث في قوله تعالى ولا تقبل، فتكون قراءتهم هكذا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولعلك تلاحظ أيها المشاهد أن تقبل ويقبل الفرق بينهما التأنيث والتذكير. يرجع هذا التأنيث والتذكير إلى الكلمة التي بعدها وهي شفاعة، فشفاعة لفظا مؤنث ولكن حقيقة ليس بمؤنث، فما دام التأنيث غير حقيقي جاز في الفعل قبله التذكير والتأنيث. تقبل شفاعة، يقبل شفاعة. ومثل هذا كثير في كتاب الله من اختلاف القراء، كقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن، وفي قراءة يكاد السماوات يتفطرن، لأن السماوات وإن كان لفظها مؤنث إلا أنه غير حقيقي، فجاز التذكير في الفعل قبله والتأنيث. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

أنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفية.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه قراءة أكثر القراء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالتأنيث في قوله تعالى ولا تقبل، فتكون قراءتهم هكذا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولعلك تلاحظ أيها المشاهد أن تقبل ويقبل الفرق بينهما التأنيث والتذكير. يرجع هذا التأنيث والتذكير إلى الكلمة التي بعدها وهي شفاعة، فشفاعة لفظا مؤنث ولكن حقيقة ليس بمؤنث، فما دام التأنيث غير حقيقي جاز في الفعل قبله التذكير والتأنيث. تقبل شفاعة، يقبل شفاعة. ومثل هذا كثير في كتاب الله من اختلاف القراء، كقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن، وفي قراءة يكاد السماوات يتفطرن، لأن السماوات وإن كان لفظها مؤنث إلا أنه غير حقيقي، فجاز التذكير في الفعل قبله والتأنيث. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

كنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفية.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه قراءة أكثر القراء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالتأنيث في قوله تعالى ولا تقبل، فتكون قراءتهم هكذا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولعلك تلاحظ أيها المشاهد أن تقبل ويقبل الفرق بينهما التأنيث والتذكير. يرجع هذا التأنيث والتذكير إلى الكلمة التي بعدها وهي شفاعة، فشفاعة لفظا مؤنث ولكن حقيقة ليس بمؤنث، فما دام التأنيث غير حقيقي جاز في الفعل قبله التذكير والتأنيث. تقبل شفاعة، يقبل شفاعة، ومثل هذا كثير في كتاب الله من اختلاف القراء، كقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن، وفي قراءة يكاد السماوات يتفطرن، لأن السماوات وإن كان لفظها مؤنث إلا أنه غير حقيقي، فجاز التذكير في الفعل قبله والتأنيث. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

أنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفية.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه قراءة أكثر القراء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالتأنيث في قوله تعالى ولا تقبل، فتكون قراءتهم هكذا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولعلك تلاحظ أيها المشاهد أن تقبل ويقبل الفرق بينهما التأنيث والتذكير. يرجع هذا التأنيث والتذكير إلى الكلمة التي بعدها وهي شفاعة، فشفاعة لفظا مؤنث ولكن حقيقة ليس بمؤنث، فما دام التأنيث غير حقيقي جاز في الفعل قبله التذكير والتأنيث. تقبل شفاعة، يقبل شفاعة، ومثل هذا كثير في كتاب الله من اختلاف القراء، كقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن، وفي قراءة يكاد السماوات يتفطرن، لأن السماوات وإن كان لفظها مؤنث إلا أنه غير حقيقي، فجاز التذكير في الفعل قبله والتأنيث. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

أنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفية.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه قراءة أكثر القراء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالتأنيث في قوله تعالى ولا تقبل، فتكون قراءتهم هكذا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولعلك تلاحظ أيها المشاهد أن تقبل ويقبل الفرق بينهما التأنيث والتذكير. يرجع هذا التأنيث والتذكير إلى الكلمة التي بعدها وهي شفاعة، فشفاعة لفظا مؤنث ولكن حقيقة ليس بمؤنث، فما دام التأنيث غير حقيقي جاز في الفعل قبله التذكير والتأنيث. تقبل شفاعة، يقبل شفاعة، ومثل هذا كثير في كتاب الله من اختلاف القراء، كقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن، وفي قراءة يكاد.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.
1: السماوات يتفطرن، لأن السماوات وإن كان لفظها مؤنث إلا أنه غير حقيقي، فجاز التذكير في الفعل قبله والتأنيث. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

كنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفية.

0: تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ
1: 99.9
2: 99

0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: 99.9.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها
5: صوفية.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه قراءة أكثر القراء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالتأنيث في قوله تعالى ولا تقبل، فتكون قراءتهم هكذا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولعلك تلاحظ أيها المشاهد أن تقبل ويقبل الفرق بينهما التأنيث والتذكير. يرجع هذا التأنيث والتذكير إلى الكلمة التي بعدها وهي شفاعة، فشفاعة لفظا مؤنث ولكن حقيقة ليس بمؤنث، فما دام التأنيث غير حقيقي جاز في الفعل قبله التذكير والتأنيث. تقبل شفاعة، يقبل شفاعة، ومثل هذا كثير في كتاب الله من اختلاف القراء، كقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن، وفي قراءة يكاد السماوات يتفطرن، لأن السماوات وإن كان لفظها مؤنث إلا أنه غير حقيقي، فجاز التذكير في الفعل قبله والتأنيث. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

كنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفية.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه قراءة أكثر القراء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالتأنيث في قوله تعالى ولا تقبل، فتكون قراءتهم هكذا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولعلك تلاحظ أيها المشاهد أن تقبل ويقبل الفرق بينهما التأنيث والتذكير. يرجع هذا التأنيث والتذكير إلى الكلمة التي بعدها وهي شفاعة، فشفاعة لفظا مؤنث ولكن حقيقة ليس بمؤنث، فما دام التأنيث غير حقيقي جاز في الفعل قبله التذكير والتأنيث. تقبل شفاعة، يقبل شفاعة. ومثل هذا كثير في كتاب الله من اختلاف القراء، كقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن، وفي قراءة يكاد السماء له التذكير والتأنيث. تقبل شفاعة، يقبل شفاعة. ومثل هذا كثير في كتاب الله من اختلاف القراء، كقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن.

كنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفية.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه قراءة أكثر القراء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالتأنيث في قوله تعالى ولا تقبل، فتكون قراءتهم هكذا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولعلك تلاحظ أيها المشاهد أن تقبل ويقبل الفرق بينهما التأنيث والتذكير. يرجع هذا التأنيث والتذكير إلى الكلمة التي بعدها وهي شفاعة، فشفاعة لفظا مؤنث ولكن حقيقة ليس بمؤنث، فما دام التأنيث غير حقيقي جاز في الفعل قبله التذكير والتأنيث. تقبل شفاعة، يقبل شفاعة. ومثل هذا كثير في كتاب الله من اختلاف القراء، كقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن، وفي قراءة يكاد السماوات يتفطرن، لأن السماوات وإن كان لفظها مؤنث إلا أنه غير حقيقي، فجاز التذكير في الفعل قبله والتأنيث. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه قراءة أكثر القراء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالتأنيث في قوله تعالى ولا تقبل، فتكون قراءتهم هكذا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولعلك تلاحظ أيها المشاهد أن تقبل ويقبل الفرق بينهما التأنيث والتذكير. يرجع هذا التأنيث والتذكير إلى الكلمة التي بعدها وهي شفاعة، فشفاعة لفظا مؤنث ولكن حقيقة ليس بمؤنث، فما دام التأنيث غير حقيقي جاز في الفعل قبله التذكير والتأنيث. تقبل شفاعة، يقبل شفاعة. ومثل هذا كثير في كتاب الله من اختلاف القراء، كقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن، وفي قراءة يكاد السماوات يتفطرن، لأن السماوات وإن كان لفظها مؤنث إلا أنه غير حقيقي، فجاز التذكير في الفعل قبله والتأنيث. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

كنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفية.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه قراءة أكثر القراء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالتأنيث في قوله تعالى ولا تقبل، فتكون قراءتهم هكذا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولعلك تلاحظ أيها المشاهد أن تقبل ويقبل الفرق بينهما التأنيث والتذكير. يرجع هذا التأنيث والتذكير إلى الكلمة التي بعدها وهي شفاعة، فشفاعة لفظا مؤنث ولكن حقيقة ليس بمؤنث، فما دام التأنيث غير حقيقي جاز في الفعل قبله التذكير والتأنيث. تقبل شفاعة، يقبل شفاعة. ومثل هذا كثير في كتاب الله من اختلاف القراء، كقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن، وفي قراءة يكاد السماوات يتفطرن، لأن السماوات وإن كان لفظها مؤنث إلا أنه غير حقيقي، فجاز التذكير في الفعل قبله والتأنيث. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

كنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفية.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه قراءة أكثر القراء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالتأنيث في قوله تعالى ولا تقبل، فتكون قراءتهم هكذا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولعلك تلاحظ أيها المشاهد أن تقبل ويقبل الفرق بينهما التأنيث والتذكير. يرجع هذا التأنيث والتذكير إلى الكلمة التي بعدها وهي شفاعة، فشفاعة لفظا مؤنث ولكن حقيقة ليس بمؤنث، فما دام التأنيث غير حقيقي جاز في الفعل قبله التذكير والتأنيث. تقبل شفاعة، يقبل شفاعة. ومثل هذا كثير في كتاب الله من اختلاف القراء، كقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن، وفي قراءة يكاد السماوات يتفطرن، لأن السماوات وإن كان لفظها مؤنث إلا أنه غير حقيقي، فجاز التذكير في الفعل قبله والتأنيث. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

كنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفية.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه قراءة أكثر القراء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالتأنيث في قوله تعالى ولا تقبل، فتكون قراءتهم هكذا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولعلك تلاحظ أيها المشاهد أن تقبل ويقبل الفرق بينهما التأنيث والتذكير. يرجع هذا التأنيث والتذكير إلى الكلمة التي بعدها وهي شفاعة، فشفاعة لفظا مؤنث ولكن حقيقة ليس بمؤنث، فما دام التأنيث غير حقيقي جاز في الفعل قبله التذكير والتأنيث. تقبل شفاعة، يقبل شفاعة. ومثل هذا كثير في كتاب الله من اختلاف القراء، كقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن، وفي قراءة يكاد السماوات يتفطرن، لأن السماوات وإن كان لفظها مؤنث إلا أنه غير حقيقي فجاز التذكير.
1: الساعة الآن 7:00 في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
2: 90.9 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
5: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
6: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
7: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
8: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
4: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
9: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
6: شكرا بيس.
10: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
11: نايتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
12: يلا يا حبابي على طول نتسمع في أحلى مول.
11: نايتي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: 99.9
3: 99.9

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: قبله والتأنيث. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

كنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفية.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: تستمعون الآن على إذاعة بندر عدن 99.9 إلى إذ قال يوسف مع الأستاذ والدكتور طارق الحبيب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمت في حوار نبوي في حلقة سابقة عن أدبيات يوسف عليه السلام في الحوار مع أولئك الرفيقين في السجن حينما بدأ حواره يا صاحبي السجن. قصة يوسف عليه السلام مليئة بالحوارات النبوية الراقية المتعددة. في كل حوار تجد لمسات وفنونا وأدابا حوارية تجد نفسك مضطرا للوقوف معها وأنت تعد وتقدم مثل هذا البرنامج. إذ قال يوسف: هو برنامج أقدم فيه دروسا تربوية ولمسات نفسية أستخرجها من هنا ومن هنا من ثنايا تلك السورة العظيمة في قصة يوسف عليه السلام. تكلمنا عن إدارة اليأس وعن إدارة الحزن، سنتكلم عن إدارة الأزمات وفنها، كلها دروس من داخل هذه القصة. عن الغيرة بين الأقران، عن الأب وإدارته لحزن في قصة يعقوب عليه السلام، وقصص أخرى متعددة نستلهم منها الدروس. في هذا البرنامج لست مفسرا أفسر آيات سورة يوسف، فهذا دور سادتي علماء التفسير، ولست واعظا أذكر أيضا بالعظمة في هذه القصة، فهذا دور سادة الوعاظ، فهم المختصين في هذا، ولكني كمختص نفسي أحاول أن أستخرج بعض الدروس التربوية النفسية لعلها أن تكون نبراسا يضيء لنا هذه الحياة. في قصة يوسف عليه السلام حينما دخل معه السجن، انظر إلى الأدبيات الراقية: يا صاحبي السجن. الروعة هنا تكمن في ماذا؟ البدء بنقاط الاتفاق. دائما من فنون الحوار الأساسية أن تبدأ بنقاط الاتفاق، ولذلك عند حل المشكلات الزوجية أنت قلتي أنت قلت، أو مع المدير أو الموظف، من الخطأ، يجب أن تبدأ بنقاط الاتفاق. روعة سيدنا يوسف عليه السلام بدأ بنقاط اتفاق المؤلمة المشتركة، وهذه روعة أخرى حينما قال: لم يقل يا صاحبي بل يا صاحبي السجن، وهنا اختار موطن الألم المشترك بينهما. في الحياة الزوجية مع زوجتي حينما أتكلم معها: يا صاحبتي، يا من رافقتيني الهم والحزن في الحياة، يا من كنت الداء للهموم والأحزان. بهذه الطريقة أجعل هناك توحدا في نقاط الاتفاق، ثم نقاط الهم والحزن، كيف كنا مشتركين؟ إذا نجحنا في نقاط الهم والحزن، ألا ننجح في قضية خلافية بسيطة؟ لأن هنا لا نستشهد بنقاط الاتفاق في قضايا السعادة، بل في نقاط الاتفاق التي نجحنا فيها رغم الحزن الذي نحياه. هي عبارة من ثلاث كلمات: يا صاحبي السجن، لكنها مليئة بالمعطيات. الناظر أيضا في سيرة سيدنا يوسف أن الكلمات التي كان ينطق بها كانت قليلة، تذكرنا بمهارة أساسية دائما نغفل عنها، مهارة الإنصات. كثير منا يحسب كم تكلم وليس كم أنصت في الحوار. المتحدث البارع هو أيضا المستمع البارع. لو أدركت أيها الإنسان كم تنصت في الحوار وحسبت أن ذلك حوارا، خصوصا في مجتمعاتنا التي تتنافس كيف تتكلم، بل كم تتكلم وليس كيف تتكلم، فمن السهل النجاح في مثل هذه المجتمعات. في قصة سيدنا يوسف روعة عظيمة ولمسة حوارية أخرى عظيمة، أنه لا يتكلم حتى ينتهي المتحدث، وهذا فن غير فن الإنصات أيضا، فن إعطاء المتحدث فرصته الكاملة، نعم الكاملة تماما، أن يقول ما عنده، ولذلك يجعله يتكلم ويتكلم ويتكلم.
من مهارات أيضا سيدنا يوسف وهو يتكلم أنه يسكت ويعبر بكلمات مقتضبة قصيرة. ومثلا أيضا حينما كان في قصة امرأة العزيز حينما اتهمته بماذا؟ بالتعدي عليها أمام زوجها، تكلم بكلمات قصيرة لكنها لم تكن مشحونة بالخوف، لأن الخوف وضده أيضا السعادة الزائدة لربما سيطرت على الإنسان وجعلت الآخرين يفهمون شيئا غير مقصده. من أدبيات الحوار أيضا التي نستخرجها من هذه القصة، في حوار سيدنا يوسف كان مقتضب الكلام وأيضا كان عنده هدف واضح. إشكالية بعض الناس حينما يتكلم تجده يلف ويدور لا يتجه إلى مبتغاه. لا أنادي أن تتجه لمبتغاك وتكون حادا أيها الإنسان وأنت تتكلم، لكن أن تتجه واضحا لا حادا في معطياتك. من الوسائل أيضا التعبيرية في فن التعامل وفن الحوار أن تتكلم بلغة بسيطة. بعضنا يلجأ إلى اللغة المعقدة، يعتقد أن تعقيد اللغة يعطيه مكانة عند الطرف الآخر، يعطيه مكانة عند الآخرين، كلما عقد لغته وصعب الفهم على الآخرين إذن هو علمي بهذه الطريقة. نريد اللغة السهلة غير المحتقرة، الراقية غير المبتذلة، المليئة بالعلم والحكمة. ولذلك من يتنقل في آي سورة يوسف يجد أنها مليئة بالإشارات التي تجمع الحكمة بالعلم. كيف يكون الإنسان مليئا بالعلم ويكون مليئا بالحكمة في آن واحد؟ في الحوار يجب أن تكون واضحا، أن تعبر عن حقيقة ما يجول في خاطرك. لماذا؟ لأنك إن لم تعبر فسينطلق الطرف الآخر في ماذا؟ في افتراض ما تظنه أو ما تقوله أنت، ويركب الافتراض من عقله ومن باله ذلك الإنسان وليس هو ما أردته. لكن لأنك كنت غامضا لجأ إلى التفسير منطلقا من طبيعته الشخصية أو من إدراكه وفهمه، وما كان السبب إلا عدم وضوحك أنت أيها الإنسان. من الفنون الحوارية في هذه القصة أن سيدنا يوسف عليه السلام حينما كان يتكلم كان يفصل بين ذاته وبين الموضوع، الشخصانية ما تسمى والموضوعية، ما كان ينتقم لنفسه. وهذا فن من فنون الحوار الأساسية، ألا تنتقم لنفسك مطلقا، إنما ماذا؟ تقف من أجل موضوعك. الإنسان في هذه الحياة حينما يفكر وينظر ويرى ويتأمل يجب أن يختار، إما أن ينتصر لذاته أو ينتصر لقضيته. إن انتصر لذاته وكله الله إليها، وإن انتصر إلى قضيته فإن الله سبحانه وتعالى ينتصر له. يوسف عليه السلام كان دائما في حواراته ينتصر لذاته. يا صاحب المبدأ، يا صاحب القضية المجتمعية، القضية الوطنية، وقبلها القضية الدينية، رجاء انتصر لقضيتك لا تنتصر لنفسك، وحذاري حذاري أن تنتصر لنفسك وتسميها انتصارا لقضيتك، أن تنتصر لذاتك وتصفها أنها انتصار للدين. رجاء لا تلبس الدين غير عباءته، والبسوا عباءاتكم بمقاساتكم الحقيقية ثم عدلوا هذه المقاسات، لا بل عدلوا ذواتكم حتى ترتقي إلى الأطروحة الدينية. إذن إتقان فن الحوار مطلب أساسي لمن تصدر للدعوة إلى الله، لمن تصدر لقضايا وطنه وأمته، لمن تصدر لقضايا المجتمع. إن لم تتقن فن الحوار فإنك لن تتقن إدارة الوسيلة الناقلة التي تنقل أهدافك. ربما تكون صاحب نية طيبة أيها الإنسان، لكن نيتك الطيبة إذا ركبت على آلة ناقلة ملوثة ستأتي ملوثة في أذني أنا أيها السامع. بعض الناس يحاسب الناس على نيته، والناس يحاسبون على أداته الناطقة التي بلغت تلك النية.
إذن في هذه الحياة ونحن نتأمل سيرة سيدنا يوسف عليه السلام وهي تنقل من حوار إلى حوار. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، يأتي في أدبيات الخطاب وهو صغير عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب مع إخوانه، ثم بعد ذلك في بيت العزيز بكلمات يسيرة حتى والجبال تهتز من تلك المواقف، وإذا به ساكن حتى وهو يطلب ربه. حينما نتأمل ذلك الطلب فيه أدبيات الحوار، فقد كان الأنبياء يعيشون الأدبيات أيضا في طلباتهم لربهم. ربي حينما تكلم عن إصرار النساء عليه: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. تسافر القصة وتأتي يا صاحبي السجن، وتلك ماذا؟ الأطروحة الحوارية الراقية، وتنتهي بعدها وحينما ينتقل هناك إلى البلاط السلطاني يكون ماذا؟ راقيا في حواره. الناس تفتن بالراقي في الحوار، لكن كيف نحقق الرقي في حوارنا؟ يبدأ من ماذا؟ من نظافة ذواتنا، تأكد أن ذاتك نظيفة، ثم بعد ذلك من أفكارنا، أفكارنا الصائبة المنطقية، ثم نتأكد أننا نملك ذلك العلم الذي نستطيع أن نتكئ عليه أو أن نقدمه للناس، ثم نتأكد من الأداة الناطقة الناقلة لذلك الحوار، هل هي جيدة تلك الأداة؟ ثم نتأكد من الأذن السامعة. كيف أتأكد من الأذن السامعة؟ تلك الأذن ربما مستواها الإدراكي أقل مما تقدمه، فزن ما تقدمه على مستوى تلك الأذن، ربما أعلى مما تقدمه، ففي هذه الحالة إن كان أذن من أمامك أعلى من تقدم مما تقدمه، فاجعل لسانك أذنا ثالثة لك، فلا يحق لك الكلام في مجلسه، وإنما يكون لك آذان ثلاثة: أذنيك ولسانك حوله أذنا واستمع منه. من معوقات التعلم عند بعض الناس أن له ماذا؟ ثلاثة ألسن في آن واحد، ونسي ولم يعلم أن له أذنان. في قصة يوسف من أدبيات الحوار حتى عند الانتصار، بعض الناس حينما ينتصر يقلب إلى خطيب يقدم التوجيهات والتبريرات والأفعال. سيدنا يوسف، ذكرت منه سيدنا محمد حينما انتصر في مكة ماذا قال: يا معشر قريش، ما تظنون إني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم نزل من منبره. إذن الانتصار ليس قرينا للحوارات الطويلة أو الخطابات الطويلة، إنما الانتصار كلما قل معه الخطاب أو تحدث غيرك عنك كلما كان أبهج وأعظم لذلك الانتصار، وأعمق وأطول لذلك الانتصار. في القصة يوسف عليه السلام وهو يشعر بنشوة الانتصار التي تدعوه إلى نشوة الحياة، إنما يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تعكس لك كم تلك النفس مطمئنة، كم هي مبتهجة بذاتها، كم هي مستقرة. ولذلك مطلب لفن الحوار أن تدير ذاتك، لأن من لم يتقن إدارة ذاته فإنه لن يستطيع أن يدير الآخرين. والإنسان في مجتمعاتنا ينشغل في إدارة غيره، لماذا؟ لأن أكثرنا مركز تحكمه خارجه، الذي يتحكم في تصرفاته هو الأمور الخارجية وليس قناعاته وأفكاره الداخلية. ومن هنا نقع فريسة للآخرين، وكان واجبا علينا أن نكون إضافة للآخرين وعبقا للآخرين، لكن ذلك لا يتحقق حتى نكون عبقا وطيبا لأنفسنا.

كنتم مع إذ قال يوسف مع الأستاذ والدكتور طارق الحبيب على إذاعة بندر عدن 99.9.

أنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه قراءة أكثر القراء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالتأنيث في قوله تعالى ولا تقبل، فتكون قراءتهم هكذا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولعلك تلاحظ أيها المشاهد أن تقبل ويقبل الفرق بينهما التأنيث والتذكير. يرجع هذا التأنيث والتذكير إلى الكلمة التي بعدها وهي شفاعة، فشفاعة لفظا مؤنث ولكن حقيقة ليس بمؤنث، فما دام التأنيث غير حقيقي جاز في الفعل قبله التذكير والتأنيث. تقبل شفاعة، يقبل شفاعة، ومثل هذا كثير في كتاب الله من اختلاف القراء، كقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن، وفي قراءة يكاد السماوات يتفطرن، لأن السماوات وإن كان لفظها مؤنث إلا أنه غير حقيقي، فجاز التذكير في الفعل قبله والتأنيث. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

0: تستمعون الآن على إذاعة بندر عدن 99.9 إلى إذ قال يوسف مع الأستاذ والدكتور طارق الحبيب.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
2: الله أكبر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به نومك بقمعان. أذان العشاء
1: 99،
0: المصدر الأول للإلكترونيات.
1: فاصل 9،
0: راحة تدوم.
1: اسمعها تعشقها
2: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
5: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: قلبي الزلمة كل لي لك لما قرني نسيت راسي، عيني شوفوا في السماء.
1: 99.9.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمت في حوار نبوي في حلقة سابقة عن أدبيات يوسف عليه السلام في الحوار مع أولئك الرفيقين في السجن حينما بدأ حواره يا صاحبي السجن. قصة يوسف عليه السلام مليئة بالحوارات النبوية الراقية المتعددة، في كل حوار تجد لمسات وفنونا وأدابا حوارية تجد نفسك مضطرا للوقوف معها وأنت تعد وتقدم مثل هذا البرنامج. إذ قال يوسف: هو برنامج أقدم فيه دروسا تربوية ولمسات نفسية أستخرجها من هنا ومن هنا من ثنايا تلك السورة العظيمة في قصة يوسف عليه السلام. تكلمنا عن إدارة اليأس وعن إدارة الحزن، سنتكلم عن إدارة الأزمات وفنها، كلها دروس من داخل هذه القصة، عن الغيرة بين الأقران، عن الأب وإدارته لحزن في قصة يعقوب عليه السلام، وقصص أخرى متعددة نستلهم منها الدروس. في هذا البرنامج لست مفسرا أفسر آيات سورة يوسف، فهذا دور سادتي علماء التفسير، ولست واعظا أذكر أيضا بالعظمة في هذه القصة، فهذا دور سادة الوعاظ، فهم المختصين في هذا، ولكني كمختص نفسي أحاول أن أستخرج بعض الدروس
1: تستمعون الآن على إذاعة بندر عدن 99.9 إلى أن بالإنسان مع الدكتور عمر عبد الكافي. اسمعها تعشقها.
2: يدخل مرة إلى بستان صلى الله عليه وسلم، فإذا ببعير يقترب من حبيب الله صلى الله عليه وسلم وتذرف عيناه بالدموع. قال بعير: من هذا؟ فلما دل على صاحبه قال: إنه يشكو إلي، تجيعه وتدئبه. أنت بتتعبه في العمل والجواع، اتقوا الله في البهائم العجموات. كل شيء كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان الرسول يحب كل شيء عليه الصلاة والسلام.

أحبتي، وأدعو الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، ماذا كان يحب النبي الإنسان عليه الصلاة والسلام؟ كان يحب الفال الحسن، وإحنا نعشق الآن أتباعه يعشقون التشاؤم ويعشقون السخرية ويعشقون الحزن ويعشقون الكآبة. كان يحب صلى الله عليه وسلم الفال الحسن، وكان يحب الاسم الحسن، أي سبحان الله كان يغير الأسماء سبحان الله العظيم. وكان سيدنا علي عايز يسمي الحسن والحسين صخر وحرب، قال لا، يعني سمى هذا الحسن وسمى أخاه الحسين رضي الله عن أهل البيت سبحان الله. فكان يحب الأسماء الحسنة، ويحب سبحان الله العظيم الثياب البيضاء، لأن فيها شيء من الراحة النفسية، ولطبيعة الجو الذي وجد فيه صلى الله عليه وسلم وطبيعة الطقس سبحان الله. كان يعني يحب من الأخلاق كل خلق جيد، كل خلق جيد، لأنه كان هو أسوتنا فيها. كان يحب الحلم والأناة، يقول إن فيك قصتين يحبهما الله ورسوله، ما هما يا رسول الله؟ الحلم والأناة. أخلق وخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ بل جبلت عليهما، الحمد لله الذي جبلني على خلق يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كان يحب أيضا من يعني لا لا لا يعني لا يستحي أن أن أن أن يعبر عن حبه لزوجته عائشة. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قالوا نقصد من الرجال، قال أبوها. الله أكبر، هنيئا للصديق بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يعني سبحان الله، إذا كان هو يحب كل خلق حسن، ويحب الفعل الحسن، ويحب هداية الإنسان الضال. لما زار جارا شابا يهودي، صبيا يهوديا يسكن بجواره، وقال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم، أشهد أن لا إله إلا أنك رسول الله. ثم خرجت روح الصبي أو الشاب، فقال الحمد لله الذي أنقذه من الكفر بي. يعني يفرح صلى الله عليه وسلم بهداية الناس. فأنت لما تلاقي إنسان هداه الله رب العالمين، لما تلاقي بنت أختك أو بنت سبحان الله أخيك لازم التزمت الحجاب مجرد أن بلغت، اعملوا لها حفلة واحتفالية، واعملوا لها مهرجان، وعرفوا أن دي حركة جريئة وحركة جميلة وحركة ممتازة، وإحنا نثمن هذه، وهتلاقي سبحان الله غطاء رأس ملون فرايحة بيه. فهذا نفرح بالطاعة. ولما تلاقي إنسان دخل في رمضان إلى المسجد، مش الإمام يجي في يقول أهلا بزبائن رمضان، أهلا بمن لا نراهم إلا بين العام، يا عم ما هم جوم وخلاص. ولو المصلين يوم الجمعة يقف في الإمام على المنبر وتاركوا الصلاة وتاركوا الصلاة، يا عم مشتركين وهم قاعدين مشتركين الصلاة، هم لهم مجولك ليه؟ لازم يا أخواننا لازم نفرح بهداية الناس، ونفرح بوجود الناس بالطاعة، وجود الناس بالخير. لو ولد من أولاد أصدقائك أتم حفظ القرآن، خذ إذا كان ربنا موسع عليك هدية قيمة وروح. هكذا كان يفرح صلى الله عليه وسلم. وعلاوة على أنه كان يحب الأشياء الجميلة الطيبة، ويحب الرائحة الطيبة سبحان الله العظيم، فما وجد مارا في شارع وتركه إلا والصحابة يعلموا دون أن يروه أن رسوله كان مرا من هذا الطريق.

نظاح المحيا، كانه خارج من الحمام لتوه، وكان سبحان الله ثوبه نظيف ونعله نظيف وثيابه نظيفة وثيابه جميلة، وهو يقول الجميلة من الكلام، ويحب سبحان الله يعني يحب المشاعر الطيبة، وسبحان الله العظيم يرى الـ يلاعب الأطفال ويمشي مع الجارية ويكلمها وتكلمه سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الإنسانية الذي عاش مع الإنسان بكل نوازعه. أيضا في المقابل كما قلنا في المقدمة، كل شيء كان يحب رسول الله. قال هناك حجر في مكة كلما مررت به سلم عليك، ولو مررت به الآن لعرفته. يا الله، حجر في مكة يعرف النبي صلى الله عليه وسلم عليه. واحدة من الأنصار قالت يا رسول الله إن ولدي يجيد نجار، يجيد النجارة، يصنع لك منبرا تخطب الناس عليه. فعمل منبر 3 درجات يخطب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان الرسول يخطب من قبل على جذع نخلة. فلما وقف على المنبر إذا بالصحابة يسمعون خنين الجذع كخنين وأنين الصبي عندما يريد أن يرضع من أمه. ظل الجذع يبكي، ونزل النبي من فوق المنبر وما سكن الجذع إلا لما وضع يده الشريفة عليه فسكن بلمسة، لمسة حنان من المحب الكبير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي الإنسانية فقط، ربي نبي العالمين جميعا سبحان الله. وضع يده فسكن. والله كما قال عمر، يعني يا رسول الله كنا أولى بهذا الحنين من هذا الجزء. والله إحنا يا رسول الله كنا نتمنى أن تضع أيدينا يدك الشريفة على أكتافنا وعلى رؤوسنا حتى نهدى في هذه الحياة العجيبة بصخبها. وضع يده على الجذع فالجذع يحن سبحان الله، يضع الحصى فيسمع تسبيح الحصى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواع، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق، لا ضغن ولا بغضاء، وإذا رضيت فذاك في مرضاته، ورضا الكثير تحلم ورياؤه.

إذاعة بندر عدن 99.9 في النبي الإنسان مع الدكتور عمر عبد الكافي. اسمعها، تعشقها.

كنتم مع إذ قال يوسف مع الأستاذ والدكتور طارق الحبيب على إذاعة بندر عدن 99.9. كنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفيّة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه قراءة أكثر القراء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالتأنيث في قوله تعالى ولا تقبل، فتكون قراءتهم هكذا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولعلك تلاحظ أيها المشاهد أن تقبل ويقبل الفرق بينهما التأنيث والتذكير. يرجع هذا التأنيث والتذكير إلى الكلمة التي بعدها وهي شفاعة، فشفاعة لفظا مؤنث ولكن حقيقة ليس بمؤنث، فما دام التأنيث غير حقيقي جاز في الفعل قبله التذكير والتأنيث. تقبل شفاعة، يقبل شفاعة، ومثل هذا كثير في كتاب الله من اختلاف القراء، كقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن، وفي قراءة يكاد السماوات يتفطرن، لأن السماوات وإن كان لفظها مؤنث إلا أنه غير حقيقي، فجاز التذكير في الفعل قبله والتأنيث. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

0: تستمعون الآن على إذاعة بندر عدن 99.9 إلى إذ قال يوسف مع الأستاذ والدكتور طارق الحبيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمت في حوار نبوي في حلقة سابقة عن أدبيات يوسف عليه السلام في الحوار مع أولئك الرفيقين في السجن حينما بدأ حواره يا صاحبي السجن. قصة يوسف عليه السلام مليئة بالحوارات النبوية الراقية المتعددة، في كل حوار تجد لمسات وفنونا وأدابا حوارية تجد نفسك مضطرا للوقوف معها وأنت تعد وتقدم مثل هذا البرنامج. إذ قال يوسف: هو برنامج أقدم فيه دروسا تربوية ولمسات نفسية أستخرجها من هنا ومن هنا من ثنايا تلك السورة العظيمة في قصة يوسف عليه السلام. تكلمنا عن إدارة اليأس وعن إدارة الحزن، سنتكلم عن إدارة الأزمات وفنها، كلها دروس من داخل هذه القصة، عن الغيرة بين الأقران، عن الأب وإدارته لحزن في قصة يعقوب عليه السلام، وقصص أخرى متعددة نستلهم منها الدروس. في هذا البرنامج لست مفسرا أفسر آيات سورة يوسف، فهذا دور سادتي علماء التفسير، ولست واعظا أذكر أيضا بالعظمة في هذه القصة، فهذا دور سادة الوعاظ، فهم المختصين في هذا، ولكني كمختص نفسي أحاول أن أستخرج بعض الدروس التربوية النفسية لعلها أن تكون نبراسا يضيء لنا هذه الحياة. في قصة يوسف عليه السلام حينما دخل معه السجن، انظر إلى الأدبيات الراقية يا صاحبي السجن. الروعة هنا تكمن في ماذا؟ البدء بنقاط الاتفاق. دائما من فنون الحوار الأساسية أن تبدأ بنقاط الاتفاق، ولذلك عند حل المشكلات الزوجية أنت قلتي أنت قلت، أو مع المدير أو الموظف، من الخطأ، يجب أن تبدأ بنقاط الاتفاق. روعة سيدنا يوسف عليه السلام بدأ بنقاط اتفاق المؤلمة المشتركة، وهذه روعة أخرى، حينما قال: لم يقل يا صاحبي بل يا صاحبي السجن، وهنا اختار موطن الألم المشترك بينهما. في الحياة الزوجية مع زوجتي حينما أتكلم معها: يا صاحبتي، يا من رافقتيني الهم والحزن في الحياة، يا من كنت الداء للهموم والأحزان. بهذه الطريقة أجعل هناك توحدا في نقاط الاتفاق، ثم نقاط الهم والحزن، كيف كنا مشتركين؟ إذا نجحنا في نقاط الهم والحزن ألا ننجح في قضية خلافية بسيطة؟ لأن هنا لا نستشهد بنقاط الاتفاق في قضايا السعادة، بل في نقاط الاتفاق التي نجحنا فيها رغم الحزن الذي نحياه. هي عبارة من ثلاث كلمات يا صاحبي السجن، لكنها مليئة بالمعطيات. الناظر أيضا في سيرة سيدنا يوسف أن الكلمات التي كان ينطق بها كانت قليلة، تذكرنا بمهارة أساسية دائما نغفل عنها، مهارة الإنصات. كثير منا يحسب كم تكلم وليس كم أنصت في الحوار. المتحدث البارع هو أيضا المستمع البارع. لو أدركت أيها الإنسان كم تنصت في الحوار وحسبت أن ذلك حوارا، خصوصا في مجتمعاتنا التي تتنافس كيف تتكلم، بل كم تتكلم وليس كيف تتكلم، فمن السهل النجاح في مثل هذه المجتمعات. في قصة سيدنا يوسف روعة عظيمة ولمسة حوارية أخرى عظيمة، أنه لا يتكلم حتى ينتهي المتحدث، وهذا فن غير فن الإنصات أيضا، فن إعطاء المتحدث فرصته الكاملة، نعم الكاملة تماما، أن يقول ما عنده، ولذلك يجعله يتكلم ويتكلم ويتكلم. من مهارات أيضا سيدنا يوسف وهو يتكلم أنه يسكت ويعبر بكلمات مقتضبة قصيرة. ومثلا أيضا حينما كان في قصة امرأة العزيز، حينما اتهمته بماذا؟ التعدي عليها أمام زوجها، تكلم بكلمات قصيرة لكنها لم تكن مشحونة بالخوف، لأن الخوف وضده أيضا السعادة الزائدة لربما سيطرت على الإنسان وجعلت الآخرين يفهمون شيئا غير مقصده. من أدبيات الحوار أيضا التي نستخرجها من هذه القصة، في حوار سيدنا يوسف كان مقتضب الكلام وأيضا كان عنده هدف واضح. إشكالية بعض الناس حينما يتكلم تجده يلف ويدور لا يتجه إلى مبتغاه. لا أنادي أن تتجه لمبتغاك وتكون حادا أيها الإنسان وأنت تتكلم، لكن أن تتجه واضحا لا حادا في معطياتك. من الوسائل أيضا التعبيرية في فن التعامل وفن الحوار أن تتكلم بلغة بسيطة. بعضنا يلجأ إلى اللغة المعقدة، يعتقد أن تعقيد اللغة يعطيه مكانة عند الطرف الآخر، يعطيه مكانة عند الآخرين. كلما عقد لغته وصعب الفهم على الآخرين إذن هو علمي بهذه الطريقة. نريد اللغة السهلة غير المحتقرة، الراقية غير المبتذلة، المليئة بالعلم والحكمة. ولذلك من يتنقل في آي سورة يوسف يجد أنها مليئة بالإشارات التي تجمع الحكمة بالعلم. كيف يكون الإنسان مليئا بالعلم ويكون مليئا بالحكمة في آن واحد؟ في الحوار يجب أن تكون واضحا، أن تعبر عن حقيقة ما يجول في خاطرك. لماذا؟ لأنك إن لم تعبر فسينطلق الطرف الآخر في ماذا؟ في افتراض ما تظنه أو ما تقوله أنت، ويركب الافتراض من عقله ومن باله ذلك الإنسان وليس هو ما أردته. لكن لأنك كنت غامضا لجأ إلى التفسير منطلقا من طبيعته الشخصية أو من إدراكه وفهمه، وما كان السبب إلا عدم وضوحك أنت أيها الإنسان. من الفنون الحوارية في هذه القصة أن سيدنا يوسف عليه السلام حينما كان يتكلم كان يفصل بين ذاته وبين الموضوع، الشخصانية ما تسمى والموضوعية. ما كان ينتقم لنفسه، وهذا فن من فنون الحوار الأساسية، ألا تنتقم لنفسك مطلقا، إنما ماذا؟ تقف من أجل موضوعك. الإنسان في هذه الحياة حينما يفكر وينظر ويرى ويتأمل يجب أن يختار، إما أن ينتصر لذاته أو ينتصر لقضيته. إن انتصر لذاته وكله الله إليها، وإن انتصر إلى قضيته فإن الله سبحانه وتعالى ينتصر له. يوسف عليه السلام كان دائما في حواراته ينتصر لذاته. يا صاحب المبدأ، يا صاحب القضية المجتمعية، القضية الوطنية، وقبلها القضية الدينية، رجاء انتصر لقضيتك لا تنتصر لنفسك. وحذاري حذاري أن تنتصر لنفسك وتسميها انتصارا لقضيتك، أن تنتصر لذاتك وتصفها أنها انتصار للدين. رجاء لا تلبسوا الدين غير عباءته، والبسوا عباءاتكم بمقاساتكم الحقيقية، ثم عدلوا هذه المقاسات، لا بل عدلوا ذواتكم حتى ترتقي إلى الأطروحة الدينية. إذن إتقان فن الحوار مطلب أساسي لمن تصدر للدعوة إلى الله، لمن تصدر لقضايا وطنه وأمته، لمن تصدر لقضايا المجتمع. إن لم تتقن فن الحوار فإنك لن تتقن إدارة الوسيلة الناقلة التي تنقل أهدافك. ربما تكون صاحب نية طيبة أيها الإنسان، لكن نيتك الطيبة إذا ركبت على آلة ناقلة ملوثة ستأتي ملوثة في أذني أنا أيها السامع. بعض الناس يحاسب الناس على نيته، والناس يحاسبون على أداته الناطقة التي بلغت تلك النية. إذن في هذه الحياة ونحن نتأمل سيرة سيدنا يوسف عليه السلام وهي تنقل من حوار إلى حوار. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، يأتي في أدبيات الخطاب.
1: الساعة الآن 8 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجاً أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلاً منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: صعبه تسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي السلام قولي لي غنم قراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء
2: 99.9.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت، أوه ليخا.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن.
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن.
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس
3: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: جمال كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
6: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
5: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
6: إذن أحسنت الاختيار.
7: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
10: يا جو بيت، أوه ليخا.
0: اسمعها.

تستمعون الآن إلى المسلسل المصرية صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشيري عادل ومصطفى غريب.

0: انت يا شرنوبي الكلب، انت يا شرنوبي الزفت، اظهر وبان، استخبي في انهي درج يا شرنوبي الكلب؟
1: صلاح.
0: ايوه صلاح يا شرنوبي.
1: ازيك يا صلاح، عامل ايه؟
0: انت بتعكس امي يا شرنوبي، ده انت من دور احفاد احفادها.
1: انا عكس امك؟ ما حصلش يا صلاح، صدقني.
0: مش عارف ليه بصدقك وبحس ناحيتك باحساس غريب قوي يا شرنوبي. خلي بالك، انا مش فاهمك ومش فاهم انت جيت الحاره ازاي. وسيبك بقى من حكايه انهم لقوك ملفوف في منديل قدام جامع وانك ابن حرام والكلام ده، انا حاسس ان وراك سر كبير.
1: سر ايه بس يا صلاح؟
0: مش عارف، هو سر غريب وخلاص هنعرفه. ولو سمحت مالكش دعوه بامي تاني، ما تطلعش عندها ولا ليك دعوه بيها، مفهوم؟
2: يعني فصلك يا بنت الموكوسه؟
3: تقريبا يا موكوسه ده اللي حصل.
2: وبعدين ايه الحل دلوقتي؟
3: وحياه امه، ما هسكت له وهشتكيه في المجلس الاعلى للجامعات، وهروح لرئيس الجامعه اقول له على كل حاجه.
2: هيقول لك هات الدليل.
3: الرسائل يا حبيبتي والمسجات على الواتساب والماسنجر والتليجرام والقلوب والدباديب والاغاني والحب والهيام.
2: اه يا بنت الايه،
3: عيب، ده انا تربيتك برضو واعرف اتصرف كويس.
2: ماشي، وراك ايه بقى النهارده؟
3: ايه، هتعزميني على العشاء؟
2: لا، هعزمك على الغسيل والتنظيف جوه.
3: ورايا حاجات كتير، اولها هروح ارجع اللبس للزفت ماجد ابن دمور عشان طلع كله غلطات صناعيه، وبعدين هرجع اشوف موضوع الغسيل ده معاكي. سلام.
4: فهمت بقى عم صلاح؟
0: فهمت ايه يا ابني؟ ده موضوع سهل قوي وبسيط قوي.
4: اهم حاجه دلوقتي السوشيال ميديا.
0: مين ايه دي؟ مين دي؟
4: السوشيال ميديا صلاح يعني النت، الانستجرام، الفيسبوك كده، يعني الحاجات دي.
0: او ده ودي هنعملها ازاي؟
4: سيبها عليا دي يا ابو صلاح يا عسل، يا راجل يا بركة انت اللي ما بتكبرش ابدا
0: يا ابني. اهم حاجة السمعة الطيبة والامانة والتعامل الحسن.
4: ده عند ام حسن الكلام ده يا صلاح. الكلام ده يا باشا ولا زمن وخلاص وقدم. دلوقتي السوشيال ميديا اهم من اي حاجة.
0: طب ما تيجي ننزل في جورنال الاهرام اعلانات مبوبة، او ممكن ننزل في جورنال الوسيط.
4: الوسيط؟ ايه الوسيط ده؟ ده كتاب خارجي في الكيمياء ده ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا عم صلاح؟
0: طب اقولك، نعمل اعلانات بالنيون على سطح عمار الجروبي.
4: الحاجات دي في الثمانينات واوائل التسعينات كانت بتبقى عسل قوي وحاجة موضة جديدة، انما دلوقتي مفيش الكلام ده. احنا خلاص الحكاية عندنا بقت حاجة تانية خالص. بص، انا هعمل كل حاجة، وانت بقى زي ما تكون كده طالع لي من مصباح باللي انت بتقوله ده. تعالى تعالى افهمك يا عم صلاح.

0: يا فنان، ده رابع سيناريو ترفضه يا مليجي. في ايه يا فنان؟ مش هينفع كده، احنا بنضيع، احنا بنضيع، احنا ضعنا يا فنان.
1: معلش يا ناني اتصرفي، انا مش قادر حقيقي، مش مستحمل.
0: انت برضو لسه شاغل بالك بالواد اللي اسمه صلاح زهير ده؟
1: ايوه، وانتي زي قلتك ما عملتيش اي حاجة.
0: انا بحاول والله يا فنان، بس احنا لازم نشتغل، لازم نشتغل كده عشان العجلة تجري كده ونلاقي شغل وناكل.
1: اشتغل اشتغل ازاي؟ انا مش شايف حالي اصلا.
0: انا اكتر حاجة بقى شغلاني، انا نفسي اعرف انت بتقصر ازاي، بتقصر ازاي؟ انا الموضوع ده هيجنني. وجلدك، جلدك بيفرش كده زي الجلاشة، تصغر وتتفرد، تصغر وتتفرد.
1: ما هي دي المصيبة يا نهلي، هي دي المصيبة.
0: يعني ايه؟
1: يعني كده هفضل اعمل ادوار لحد ما اوصل ان اعمل عيل في ثانوي.
0: طب ما ده مصلحة يا فنان، هو ده مزعلك في ايه؟ مش فاهم.
1: يا بنتي يا ماما، انا راكور في اعمال كتير، وكده الراكور هيروح مني، هيروح مني يا ناني، هيروح مني ثلاثة، هيروح
0: طب
1: مني.
0: والحل يا فنان دلوقتي هنعمل ايه؟
1: حفاظا على الراكور لازم نلاقي صلاح بأي طريقة، بأي طريقة، وده حفاظا على الراكور صدقيني.
0: حاضر يا نجم، حاضر يا نجم، حاضر يا مليكي، هدور لك عليه.
1: بلا نجم بلا بتاع، محدش فاهم حاجة غيري، ولا حد هيفهم ولا هيصدق مهما أقول ومهما أحكي. آه يا زهير، آه يا زهير.

0: ممكن تتكلمي بهدوء حضرتك عشان افهم؟
1: وانا بعمل ايه يعني؟ بشد في شعري حضرتك قدامك، ده انت غريب قوي صحيح ومريب كمان.
0: انا غريب ومريب؟ طب ليه كده؟ طيب
1: فين الزفت اللي مشغلك؟
0: ماجد؟
1: ايوه زفت ماجد دمور. فين؟
0: انت عارفه دمور كمان؟
1: ايوه عارفه دمور وكاستور كمان.
0: اه ده انت عارفه العيله كلها بقى.
1: يا بنخلص انت هتصاحبني؟ فين الزفت ماجد؟
0: الزفت ماجد في مشوار بيجيب بضاعه. اي خدمه اقدر اساعدك في حاجه مثلا؟
1: ايوه في لبس خدته من هنا وطلع مشموم.
0: ايه مشموم دي؟ في كلب شمه يعني؟
1: كلب شمه؟ انت هتستظرف يا ابني؟ هتهزر معايا؟
0: وهزر معاكي بتاع ايه انت؟ وانا اعرفك اصلا عشان اهزر معاكي؟
1: مشموم يعني مضروب متهرب شمال يعني؟
0: يا بنت الجزمة.
1: مين دي؟ انا؟
0: لا بنت جزمة تانية مش انت يعني، قصدي على الشركة اللي بتدينا الشغل. انت متأكدة من الموضوع ده؟
1: طبعا اللبس كله غلطات مصنعية عيوب صناعة يعني. هو انت جديد هنا ولا ايه؟
0: انا جديد في الشغلانة كلها والله.
1: ايه ده بجد؟ صدق شكلك كيوت فعلا، مش زي النصاب ماجد دمور ده.
0: هو ماجد دمور ده نصاب؟
1: طبعا ده اكبر ضلالي شفته في حياتي.
0: عموما هو جاي كمان شوية.
1: طب هستناه، اطلب لي حاجة ساعة من القهوة اللي على الشارع او كنز. يلا خف نفسك.
2: يعني كان لازم تخرجني في الكازينو ده؟ ما كنا قعدنا في الكازينو اللي على النيل.
3: ايوه ده كازينو جميل اشجان عمري. وبعدين يا حياتي انت عندك 87 سنه، يعني ممكن تاخدي لطش برد يجيلك فيها التهاب رئوي حاد، ساعتها مش هتقومي منها.
2: الملاف السعدي يا حيوان يا ابن دمور، ده كلام تقوله لعروستك برضو؟
3: عروستي؟ لا لا لا لا لا لا.
2: بس بقى اخص عليك بتكسف.
3: ايه ده انت مكسوفة بجد ولا ايه؟
2: ايوه يا ميجو.
3: ميجو ايه بقى؟ ما تفكك من الدلع القديم ده يا حياتي. عارفة ايه احلى حاجة فيكي؟ ان انا متأكد انك اكيد خبرة.
4: كده برضو يا أشجان؟ كده برضو تخرجي مع الكلب ده؟
5: مين ده اللي كلب يا شرنوبي الكلب؟
4: شفتي يا دمور الكلب ابنك بيعمل ايه؟
5: ايه اللي جابك هنا يا شرنوبي؟ وجيت ازاي؟ انت
4: خد يا دمور. خد
5: يا جبان يا جبان. شرنوبي شرنوبي.
6: صلاح التلميذ، أشرف أمين، جلال الهجرسي، شريف محسن، لبنى الشيخ، كريم عادل، تسجيل وألحان إلهام دريم. صلاح التلميذ، فكرة وأشعار أمجد الشرقاوي.

كنتم مع المسلسل المصري صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشيري عادل ومصطفى غريب.

هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: 99.9.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
10: ليش مش شايل كابوس؟
11: ها؟ لا البن هو
10: بن. وليش مش شايل؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
10: وليش مش شايل كابوس؟
11: يا صباح البن شوف حلوة.
10: لا لا لا
11: شوف شوف كيف
10: يا صباح الشايل.
11: لا تحاول.
10: حلوة
11: صباح البن أحلى.
10: شايل كابوس.
11: بن الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
13: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
14: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
13: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح.
14: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: عبد القادر
1: العلوي
0: الجنيد
1: عن قحطوطه بنتي قبلت بزواجها وزوجها

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: افتك بواجه القمر كل ما ظهر نورا، ورسمت لك يا
0: 99

0: أقدر حبك، لذلك قمت أكرهك.
1: قمت أكرهك، هاي إذا تريد الصدق، من أشوفك أختنق أنسى نرجع

بقايا ذكرياتك هي همك. صار كله من إيدك.

0: Yeah.
1: You want to choose or?

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

قد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت

يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إن

تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها

هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله

بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المتقين.

وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة

أوعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا

يسمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا

الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم

يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا

الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك.

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسل

وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد

جئناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون

الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا

فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة.

إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين

طائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب

الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى

يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن

أأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني

يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قال

ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال في

في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين

أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة

أجئتنا؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة

أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن

فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها

بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم

وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون

ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع

انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

من الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم

اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنا

آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات

سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعلت

ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس

الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل

والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا

إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقل الجبل

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى

وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم

الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن

حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جِنَّةٍ

في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا

أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتم

الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض.

من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا

بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون.